المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام

0: وعليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم.

4th Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi wa jaa'a bin-nahari mubsiran birahmatihi. وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله. ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت

وخالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. طب القلوب ودوائها ونور أبصارها وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. For the love of أهل البيت عليهم الصلاة والسلام, with the loudest of our voices, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. And for the hastening of the reappearance of our beloved 12th Imam, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Once again, we thank Allah تبارك وتعالى for gracing us with this wonderful occasion, the occasion of Mubahila. I take the opportunity to send my felicitations to the Imam of our time and to our great scholars and to all of you mu'mineen and mu'minat, lovers and followers of Ahlul Bayt. The verses I've just quoted are no doubt known verses to us, if not all of us.

0: اريد ان نبسط المقاومه مع شيء ولا شيء سالنا يا رب.
1: هنا لبنان، أرضه لا تزال للغزاة مقبرة، وسماؤه لهم مصيدة، وعلى العدو وأتباعه.
2: نحن بلبنان بس نفيق كل يوم الصبح، ما عندنا خيارات كتيرة. يا إسرائيل عم تقصف، يا مزرعة، يا طالعين على تشجيع شهيد. أيدي حياتنا هلا.
3: أول شيء تشير إلى ارتقاء عدد من الشهداء.
1: ومن لا يريد أن يسمع بالعربية إنجازات المقاومين فليقرأ بالعبرية التي يحب، خيبات المحتلين جيشا وقادة ومستوطنين. 48 إصابة من جنود الاحتلال بأربع وعشرين ساعة.
2: وعندنا هلأ زفت شهيدان حصيلة أولية، وعندنا غارة على محيط زوتر، وغارة على جبشيت، وغارة على دير الزهران. هي المقبرة اللي فيها البدائع.
4: شايفة انت يا ولاد؟
2: ايه الأرميل.
4: ده منا في طوع وطلعة قوية.
2: ايه.
4: أول الطلعة على اليمين في مدخل كله سجن.
2: شكرا يا عم. اليوم التجهين هول كرمال يجيبوا شهداء الدفاع المدني، كرمال يتم وضعهم كودائع داخل الجبانة هون.
5: صباحا النهار الساعة الثانية ياسر وأنا والحاج عدنان وحكى مع أهل الشهداء.
2: شرفنا.
5: تسعة تشيع بكرة صباحا سبع شهداء إجباعا الله راضي. ما تأخذونا حجي.
6: نحن هون الحمد لله بفضل الله من أول الأحداث عم نستقبل أهلنا، ضيوفنا، تاج راسنا اللي وصلوا على حارة صيدا. نحن هيدا أقل واجب إنه نستقبل الأحياء، وكذلك هلأ عم نستقبل كل الشهداء الجسامين. إلنا تقريبا 20 يوم صار عنا 60 شهيد موجودين بحارة صيدا لتاريخ اليوم.
2: كنت عم تقول لحج اليوم مش دور
5: عنا حكوني حكيني رئيس اتحاد بلديات جباع اليوم.
2: نعم.
5: كرمال نستقبل سبع شهداء اللي امبارح قضوا بجباع بالقصف الإسرائيلي امبارح الظهر بساحة جباع. بقى اعتذرت منه لليوم لأنه عنا حجم كبير من شهدائنا بأمن الدولة اليوم. أعطيته موعد بكرة صباحا، بكرة رح نستقبل سبع شهداء من أهل جباع عنا بمدافن حارة صيدا، نحطهم وديعة لحتى يرجعوا على ضياعهم بكرامتهم بالنصر بإذن الله.
2: نحن الآن داخل مقبرة حارة صيدا التي تحولت الآن إلى أيضا أماكن لاستقبال

0: جثمين الشهداء، وطبعا مثل ما شايفين بالصوره خلفي ايضا، بس ليس فقط اماكن الاستقبال الودائع بل ايضا اماكن الاستقبال العزاء من قبل اهالي الشهداء، لانه فعليا حاليا لا يوجد اي مكان لكي هؤلاء الاهالي يستقبلوا العزاء بهؤلاء الشهداء. اليوم كيف عم تتم عملية الدفن تبع الودائع؟ كيف عم تكون مسار هذه العملية؟
1: نحن يومية تقريبا عم نحضر مثل ما شايفين بين 10 ل 15 قبر لحتى ينحط بقلبهم الودائع والصناديق لحتى نستقبل فيهم شهدائنا اللي عم يجوا من الجنوب. عم يتأمن يومية عنا ما لا يقل بين 10 ل 15 قبر قادرين نأمنهم كل النهار، وعم نعطي مواعيد للشهداء الكرام لأهاليهم لتاني يوم. وهالمجرى كل ما صار عنا فراغ كل ما عم نستقبل الشهداء. هيدا الاكيب العمل اللي عم يشتغل عنا من الصباح الى المساء لحتى كل يوم نحضر قبورة جديدة، نحضر لناس جديد، لانه المجازر الاسرائيلية ما عم تخلص. كل يوم كل دقيقة كل ساعة في عنا بضيعة من ضيعنا الكرام، في عنا مزرعة اسرائيلية جديدة. نحن مستعدين وباقيين بخدمة أهلنا بكل الأوقات.
0: بعد ما تخلص الحرب كيف حيتم تنسيق انتشار هذه الودائع لتندفن بأماكنها؟
1: الحقيقة بعد ما تخلص ترجع العالم عضائها بدو يتصلوا فينا بكل ضيعة، بكل قصة شهيد، كل عائلة شهيد بدو يجوا يستلموا الوديعة اللي عندهم، بدو يأخذوها على يعطون ويعملوها تشييع مضبوط لحتى تليق بالشهيد وبالشهيد.
0: يعني مثل ما هلا حكوا مثل ما هلا في تنسيق،
1: مثل ما عم نستقبل بده يرجع يصير
0: في تنسيق، تنسيق جديد كرمال استخراج هذه الودائع،
1: استلام الودائع
0: وتسليمها الى زويها.
1: صحيح. وكل وديعة عم نحطها عم بيكون الاسم على القبر فوق، عم بيكون لوحة، عم بيكون كله موثق باسامي العائلات كلها. الله يعطيكم الف عافية، يعطيكم العافية، يسعد صباحكم.

0: وخلال التشييع طبعا طيارات الاحتلال الاسرائيلي قامت باصدار اكثر من جدار صوت لاخافه الاهالي اليوم اللي عم يشيعوا الشهداء. جدارات الصوت التي صدرت لم ترهب هؤلاء الاهالي وظلوا مستمرين بعمليه التشييع.
1: جاي زور قبر صهري، صهري محمد طرحيني شرطة بلدية عبة.
0: كيف استشهد؟
1: استشهد كان عم يناضل كرمال يجيب لقمه العيش الأكل لأهل عبة. كان يجي كل يوم بعد يوم ياخد لهم أكل وخبز ويطل عليهم، ما كان يخاف لا من طيران ولا من قصف ولا شيء. غارت عليهم أول غارة ما صابتهم، غارة تانية نزلت البيت عليهم، ترك طفلة عمرها 6 أشهر ما في كل يوم فيقة وإجي لحتى لي هون.
0: في معاناة كمان اليوم فوق معاناة الاستشهاد، في عنا معاناة النزوح ومعاناة
1: أكيد، بس منضلنا صابرين لحتى لي ننتصر إن شاء الله ونرجع منتصرين، حتى لو أخذنا معنا شهداء نحن إن شاء الله عند الله. أنا عندي 4 شباب كان هو معن 5، أنا بفتخر فيه وبرفع راسي وراس بنتي اللي ترك لها 3 أطفال إن شاء الله. هو قال لي أنا 3 بنات ضامن الجنة،
2: ودعنا
1: نم عنا وإجا الصبح نزل على الضيعة أخذ لهم أغراض لأهل الضيعة، عشية بيتجمعوا بيتعشوا الشباب وهو رئيس البلدية قال له ما حق أتركك يا محمد، اسمه رئيس البلدية محمد طرحيني كمان.

0: ضله وياه واستشهدوا سوا يم. فأهل الضيعة ما في، فجينا شيعنا حطينا وديعة هون، هيدا سهري محمد، حطينا وديعة هون لحتى لي بس الله سبحانه وتعالى ينصر الشباب منطلعوا عريس عضيعتنا عبة.
1: طب حاجب خبريني عن آخر بنت، قلتي لي عنده بنت عمرها 6 بالأشهر.
0: أي والله عمرها ما تبقت الست أشهر،
1: ما تبقت الست أشهر
0: بعد استشهاد بيا، تبقت الست أشهر وبعتت له رسالة، أنا صار عمري 6 أشهر يا بابا أنت مش موجود، ما في عيط لك يا بابا لأنه بابا راح، هيك بعتت له على الصورة هيك. منتظرين هلأ شهيد اللي هو حسن نجيب ترحين اللي استشهد بالأمن الدول بأمن
1: النبطية.
0: أمن الدولة إيه لمبارح صفقتهم. طيب هول شو ذنبهم؟ هول شو ذنبهم؟ ما هو بالدولة، يعني ما عنا دولة، نحن دولتنا رايحة، فنحن بندعم الحزب وندعم الدفاع المدني، حتى لو نحن نزحنا ما متنا من الجوع ولا صرنا شيء، بناكل شو ما كان، مهم نضلنا منتصرين.

0: هذه أول شيء لقيتها لما لقيت شهيدة طلعت فيها لقيتها مش ولادي. فإجا الدفاع المدني وإجا الهيئات الصحية كلهم، فطلبت منهم طلب قدروا لي إياها بالعمر. أقول لي عمرها فوق يعني بال 35 ما فوق، قلت له ولادي يعني بال 25 ونزول، فمش بنتي. وجات فشختين لورا، ليه هذا الجواز؟ وبعد شي ربع ساعة فتحته لقيته بنتي، قلت له بنتي هون رفيتها هون هون المستشفى.
1: عندما تصل إلى هذا المجمع سوف يستقبلك بداية هذه المئذنة التي بقيت صامدة بوجه هذا الاعتداء وأيضا أضرحت الشهداء. طبعا داخل هذا المجمع ما تزال حتى الساعة أعمال انتشال الركام والبحث عن الشهداء والمفقودين ما تزال مستمرة حتى الساعة، وطبعا هناك عوائل بانتظار أن يتم إحضار جثامين من تحت جثامين شهداء وجثامين أفراد عائلاتهم من تحت هذا الركام. مثل ما تشاهدون لا تزال الجرافات تعمل الآن على انتشال الركام وانتشال الشهداء.
0: ريان الكاتبة والمخرجة والرصيني أشلاء لا يتكفى حد الهويات أشلاء التلم بعد أخته.
1: بتخبرنا كنت عم تحكي لنا عن قصة الشهيدتين بنتين.
0: أنا جيت ركض.
1: وين جيت أنت؟ كيف جيت ولقيتهم؟
0: للمدرسة.
1: للمدرسة.
0: نبع علي خبر.
1: وين لقيتهم
0: بالضبط؟ المدرسة المهنية الرسمية معروف سعد. وجيت ركض معهم. لقيت هون
1: وين قدام؟
0: قدام.
1: خلينا نقرب. هون كانت أول شهيدة؟
0: هذه الشهيدة لقيتها شهيدة لقيت شهيدة هون.
1: هون.
0: افتكرتها من أولادي. عرفت عليها يعني بيني أكبر يعني ضخمة أكبر من أولادي، أولادي ضعاف يعني. عندي شكوك، فاجى الدفاع المدني والهيئه الصحيه والرساله كل الطاقم اللي هون صار الاحمر كل ركضوا انه عرفوا اني شهداء بدي يحاولوا يعني يطلعوا لي اياهم طيبين. فقلت له بس قدروا لي اياها الشهيده اللي هون
1: طلعت عمرها
0: قالوا بال 40 قلت لها مش بنتي الله يرحمها. رجعت لورا
1: لقيت لورا
0: هون في ركاب الاحجار جبتهم من جنوب مصلي متوضي وانا بروح بصلي بهون يعني بالجامع نكسب اول يوم وطلع اول يوم سبحان الله ايش شهادوا فاتوا الجامعة. في شخص عندنا جاري مرته بتيجي معهم طلبوا لها صار عندها مكالمة متأخرت لو بيجي صاروخ بيمرق مفاق منا من هون صاروخ نزل هون انه راح قبل بيوم صار في شهداء على البحر على الاستراحة.
1: انت هون عرفته
0: انه انا افتكرت انه هدف ثاني
1: هدف ثاني
0: ما اخذت بالاعتبار لبريك لولاد يا بابا راحوا على المجمع ضربوا المجمع ماشي فشخت لقيت شهيدي ولقيت العبايه ولقيت شو اسمه شمتتها فهون يشيلوه من هون لريان
1: ريان
0: أي.
1: يعني هون ريان وهون
0: رحمي فشلتها من هون وبلش نبحبش كله الرفيت
1: هلا لحد هلا

0: شالوا كل الرفات، ما
1: شالوا
0: كل الرفات،
1: راح شالوها هون
0: هون،
1: بس شالوها من هون وطالع، بس هذيك في خليط من الشهداء، ما فيش اخذ لبنتي بس وحاطين لي بدي اعمل حمض النووي. اكثر شيء صعب يعني اذا بدي اعطيك اياها من اخرها، ما بدنا نرجع على الجنوب الا راسنا مرفوع، هي الاول. والثاني اذا ما نرجع مثل السنه الماضيه كل شوي يطلع طيران يصطاد مدني، سياره مرقه بالطريق ويعملوا لنا حجج، هذا اختلناه وهذا كذا، هذه لا، يا رجعه كامله يا شهاده، ما عندناش ثاني. وفي نحن عندنا شخصين، الشخص الاول الله يرجعه بالسلامه السيد موسى الصدر، علمنا درس من نحن اطفال، التعامل مع اسرائيل حرام، اسرائيل شر مطلق. والسيد حسن نصر الله، يا الشهاده يا نصر، الشهاده يا هلا، الموت يا هلا، عزاره ما بهمنا، المسيحي الدرزي السني الشيعي، احنا كلنا خويتنا اللبناني واحد، قلمنا واحد، عم يفرقونا ما في، ها السني ها اخواني المسيحيه، ما عم يهدى تليفوني، لا من مسيحي ولا من سني ولا من درزي لا من الجبل، من علي بحكم مصالحنا باحترامنا وعملتنا.
2: ابن عمي لما قالوا في وقفة الكنار طلع من بيروت على صيدا، اخته قاعدة هون بالمدرسة، قاعد عندها وقدن الشيخ، قال يلا بروح بصلي بالجامع، صلى هو وصهره، ظهر من الجامع قال له لصهره بدي احكي مع شاب جوا، وصار الانفجار. بعدنا لحديث هلا ما لقينا،
0: بعد لحد هلا ما اشتقين
2: ما لقينا الجثة، صار هذا رابع يوم يعني بيبرموا عليه الجثة.
0: طيب وين دور؟ دوروا بكل الاماكن الموجودة هون
2: يعني؟ تقريبا بكل المطار، هلا مطرح ما تقريبا الشباب قالوا وين هو، هلا البوكلين هذه وهذه عم يحكوا بالزاوية هي اللي هون،
0: عم يحاولوا يدوروا عليها،
2: وهي بعثت ثلاث شباب،
0: بعثت ثلاثة.

0: اليوم معاناة هذه النزوح اللي أدت لكل هذه المشاكل، لولا هالمعاناة برأيك، شو رأيك اليوم يعني بهالحكومة؟ يعني
1: الحكومة أول شيء ضدنا، ورئيس الجمهورية ضدنا. نحن بدنا حدا يجي يحكمنا، كان من رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة. شوف لي رئيس الحكومة عائلته وين هي. رئيس الحكومة عائلته عايشة برا، ورئيس الجمهورية عائلته عايشة برا. بنيجوا يحكمونا، يجوا يحكمونا ويكونوا جايبين عيالهم يعيشوا معنا. ونحن بدنا عايش المشترك مثل ما قال الإمام الصدر. ونحن كطائفة شيعية نحن من مستوعبين كل العالم، ما حدش عم يستوعبنا. ونحن بدنا البلد تبقى مثل ما هي، نحن يعني مش ضد البلد. نحن بدنا الاستقرار وبدنا نعيش بأمان ونعيش بكل شيء، بس الدولة توقف حدنا.
0: طيب منين نزحتوا؟ كنتوا كيف
1: ساكنين؟ نزحنا من ضيعة اسمها داركيتا،
0: داركيتا
1: صوت. نزحنا على بيروت، وأنا معي أربع عيال، يعني أربع عيال ما حدا ساعدنا بالنور. يعني جمعيات بسيطة عم تجي لعنا، يعني بيجيب لك حصة غذائية. طب الحصة الغذائية إذا بيجيب لك شوية معلبات، يعني المعلبات بلاش لحمة، بلاش دجاج، بلاش أكل، بلاش. ونحن قاعدين بلا شغل، يعني أنت بتعرف ما في حدا هون بالجبل.
0: وين قاعدين هلا أنتوا؟ وين نازحين؟
1: أنا أهلي وإخواتي قاعدين بسن الفيل.
0: سن الفيل،
1: حتى الشاب أهله يعني ابن عمي كمان بسن الفيل، يعني هو خيّل زوجتي، هو واهله كلهم يعني تحت
0: بسن الفيل. وهلا انتم هلا عم تكونوا عم تجوا لهون بس كمان تدوروا على الجسم؟
1: عم بيجي انا وخيو، ها خيو هون شاب معي
0: كمان، بس لدوروا.
1: هذا رابع يوم،
0: هذا رابع يوم ما في نتيجه،
1: ما في نتيجه. يعني اليوم الله يبارك بالشباب جايبوا معدات كبيره، وهي كنت ماشي حجم الدمار كبير والعمدان كبيره عم صعبه عم بيقصوها ليقدروا يشيلوا العمدان.

أختم هذه الحلقة برسالة تم إيجادها من تحت لكام لأحد الشهداء يلي بيقول فيها: اللهم ساعدني في ساحة المعركة مع هذا العدو القوي الذي يهدد سعادتي وإنسانيتي. في هذا المكان الذي كان يوما مكانا للصلاة والعبادة والذي تحول خلال هذه الحرب مكانا لجأ إليه النازحون هربا من الاعتداءات الإسرائيلية ومكانا للصلاة والاستحمام، حتى الساعة لا يزال الكثير من المفقودين موجودين تحت ركام هذا المكان والعوائل بانتظار انتشال جثث شهدائهم. كل هذا فعلته إسرائيل، فعلته بغير حق.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر

0: الأكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد

يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

العميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

0: I'm praying 3 rakat of Maghrib prayers with the intention of getting close subhanahu wa ta'ala qurbatan ila Allah. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنا شانئك هو الأبطر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: الله أكبر
2: بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد
0: الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: بحول الله وقوته يقوم وأقعد.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الضليل.
0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه

الغابه لهم مفتحه ودعوه من ناجاك مستجابه وتوبه من اناب اليك مقبوله وعبره من بكى من خوف

نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون

0: Kain ya Rob. يا روحي ارتحت من هم الصواريخ وضد الصواريخ يا عمري. ارتحت على 7 اشخاص. 7 اشخاص يا حبيبي. على 7 اشخاص يا حبيبي. انت على بحط الزهراية علي. انت بحط الزهراية روحي.
1: من الضاحية الجنوبية لبيروت ومن هنا من روضة الزهراء جاء هؤلاء المواطنين لتوديع شهدائهم الذين سقطوا في نوم الأربعاء الأسود. هذه الضاحية التي أفرغت اليوم من سكانها لم تمنعهم هذه الطائرات من إلقاء النظرة الأخيرة وتوديع شهدائهم كودائع في هذه الروضة.
2: يا الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون. وأشهد أن الموت حق وأن الجنة والنار حق وأن البعث حق وأن الله يبعث من في الأرض على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون. وأشهد أن الموت حق وأن الجنة والنار.
1: علي حضرتك الناجي الوحيد من هذه المجزرة من نهار الأربعاء الأسود اللي صار اليوم، لو بتخبرنا أكثر كيف صارت هذه الخبرية وين كنت وشو صار بالتفصيل؟
3: كنت أنا والوالد والوالدة وخيي ولاد خيي ثلاثة كنا بعنا على ببيتنا على الجناح وما بسمع إلا صوت صواريخ يعني. بعدني ما ظهرت أنا بعدت عنهم يعني تقريبا من الأوضة يعني فشختين وساعتها بتلاقي الدنيا كلها صارت سودة مع دمار وكل شيء. أهلي كلهم استشهدوا.
1: اللحظات الأولى للاستهداف شو كانت؟ خبرنا عنها أكثر.
3: اللحظات الأولى للاستهداف صواريخ كان يعني عبر طيران حربي استهدفنا، استهدف بيتنا اللي هو فيه خيي وفيه بيي وفيه أمي وفيه عنا أطفال، هن 3 أطفال، الطفل مهدي والطفل علي والطفل أمير وبيون محمد، كلنا موجودين بقلب البيت. شو كانوا عم يعملوا؟ بأي ظنك؟
1: عن الإصابة كيف تصوبت؟
3: أنا تصوبت حسيت ب يعني أنا تقريبا لحظة الاستهداف ما حسيت بشيء، بس إنه لما وقع علي الردم وتحت الهدا وإجوا الشباب يعطيني العافية شالوني من تحت الردم، طلع عندي كسر بكتف الشمال وعندي حروقات بجسمي من هون لظهري لفوق. 3 أولاد خيي من عنا 7 بضربة واحدة راحوا كلهم. أمير ما ضل شيء من جسمه، شلناه أشلاء كله. نحن متكلين عليهم إن شاء الله ونحن الحمد لله فيهم بنقوى، نحن بخير وقت. شو ما يصير فينا، شو ما يعمل فينا، شو ما يعمل فينا، شو ما بده، شو ما يعمل، شو ما يجزر، شو بده يعمل اكثر من هيك؟ شو بده يساوي؟ يعمل اللي بده اياه، مش فراني معنا. الحمد لله على كل شيء.
0: صار عندنا واسطه عندك يا الله، 3 ملائكه طلعوا لعندك يا الله، صار عندنا واسطه نحن بالجنه.
1: احنا يمكن هلا وصلنا هيدا مطبخ الست بلقيس اللي عم تعمل فيه طعام واكل للنازحين بشكل يومي. ست بلقيس كيفك؟ اذا الست بلقيس هي نموذج من المؤثرين اللبنانيين الذين اليوم عم يساعدوا المواطنين في ازمه النزوح الكبير اللي عم يعاني منها اليوم لبنان. طبعا الست بلقيس بتقدم طعام وتقوم بوجبات غذائيه لهؤلاء النازحين الذي بلغ عددهم اكثر من 1.5 مليون النازح. وطبعا هذه الازمه الكبيره اليوم التي يعاني منها لبنان من جراء الاعتداءات الاسرائيليه ادت الى نزوح هؤلاء الاشخاص، وهنالك نقص كبير ان كان على صعيد المواد الغذائية

0: المواد الأساسية للحياة وأيضا الأدوية والكثير من الأمور اليوم النازحين عم يعانوا منها جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
1: يلا تفضل تفضل.
2: يا أهلا وسهلا. يا أهلا
0: وسهلا. وعليكم
2: السلام. تفضل نورتونا. اليوم مثل كل يوم نحن المطبخ هيدا من لما انفتح يعني لخدمة العالم، إن كان في عنا مقاسي ولا إن كان عنا أفراح. فدايما بكل الأزمات أنا وغيري من الإنفلونسر منحب إنه صفحتنا تتضوى على الأمور يلي هي خاصة بالوطن.
0: تمام.
2: فنحن هون مثل ما شايف عندي مثل مساعدات، بيجي الشخص

0: الانفلونسر بنحب انه صفحتنا تتضوى على الامور يلي هي خاصه بالوطن.
1: تمام.
0: فنحن هون مثل ما شايف عندي مثل مساعدات، بيجي الشخص، في كثير كل الناس عفيفه، بس في ناس ما بتحب توقف على الشارع، ما بتحب حدا يشوفها، فمطبخ شوي مخبى.
1: يعني هون كل واحد بيجي من
0: النازحين
1: بياخذ حاجته وبفل من دون اي مقابل.
0: اكيد من دون اي مقابل. واخر شيء في لقمه طيبه بتكون وجبه اكل، بسالها كم شخص انتم بالبيت وبعطيها عدد الوجبات وبفل.
1: برايك اليوم انت عم تتابع هيدي الازمه، قد ايه في نازحين؟ قد ايه الاوضاع صعبه اليوم؟
0: هلا قد في نازحين؟ كل يوم عم يتغير عدد النازحين، لانه كل منطقه عم تتهدد، عم تكون منطقه امنه، ما عم بتكون منطقه نزوح، فهيدا الشيء اللي عم بيصير عندنا هون ضغط، لانه انت بتكون عامل على هيدا العدد، فجاه بتنضرب منطقه امنه، بينزل نزوح، بتلاقي العالم صارت بالشارع. هيدا الشيء جدا مؤلم، جدا نفسيا، اعصاب، ماديا، كل شيء. يعني انت بتكون عامل حسابك هالقد ملمم التبرعات انه انا لهالاسبوع بقد، فجاه بتلاقي عدد هائل هائل. يعني
1: شو الرساله اللي بتشوفيها دائما عم يوصلوها، او شو المعاناه اللي عم يعانوا منها اليوم هؤلاء الناس؟ حين اكثر شيء
0: بدهم يرجعوا بيوتهم، بدهم الامان، بدهم المحبه، بدهم انه العيش المشترك. يعني بلشت العالم تحس انه هي منبوذه بصراحه، بلشت العالم تحس انه ما حدا وقف حدها، بلشت العالم تحس انه هي عم تعيط لحالها، انه هن صار عندنا مشكله اكبر من مشكله العدو اللي نحن بنعرف انه هو عدونا، صار في مشكله اكبر بكثير.
1: شو ابشع صوره شفتيها او اصعب صوره اليوم مرقت قدامك او مشهد شفتيه عن جد اثر فيك وبعده هلا بذاكرتك؟
0: ليك هي اكثر المشاهد اللي شوي بتحرك الانسانيه مشاهد الاطفال، وعشان هيك على طول على طول بوجباتي بيكون في اطباق خاصه للاطفال. ابشع حادثه صارت عندي لما كنت اخذه على منطقه فلا وفيها اكيد ناس، ما بدي اذكر المناطق، فطبعا يوم بودي تشيكن برجر، يوم بودي ناجتس، يوم بودي بيتزا، فهو انا بوقف بقول بليز عيطوا لي للاولاد. كثير بزعل لما كبار يجوا وعن جد جاي على بالهم هيدا الاكل، انه نحن شعبنا عن جد شبعان، بس مشكله مش ما معهم حق الاكل، المشكلة مش عارفين لوين بعد ناطرين، فقاعدين بيقولوا انه بناكل الشغلة يلي قادرين ناكل فيها كل يوم، والاشياء هيدي اللي بيعتبروها يعني من الكماليات مش من الضروريات، فصار حتى انواع من الاكل
1: لا يعرف
0: كل البلد وكل الدنيا وكل العالم، صرنا حتى عم نختصر لقمة الاكل وحتى عم نفصل الاكل شو هو الضروري
1: شو مش ضروري.
0: هيدا الشيء لاني انا شايف يعني عم بخليني اكون هالقد. انا كل ما بطبخ مطبخي بيطلع حوالي 300 وجبه. انا بعمل ثلاثه ايتمز، يعني ثلاث اكلات، وكل اكله 300 صحن او 250 او 150 حسب ما بيكون عندي. اليوم عنا عيد ميلاد، عيد ميلاد بنوت بمشروع، انا جهزت ناجتس وسلاد وبطاطا طبعا وساندوتشز القسم منه مشي، وهلا بدنا نروح اول شيء على مطعم ناخذ الوجبات مع الكيدز الزميل مع الالعاب، ونرجع نروح نشوف الاولاد كيف حيكونوا مبسوطين بهذا البيرثدي. هلا بدنا نمرق نجيب وجبات الاكل للاولاد، الكيدز كيدز ميل مع الالعاب، ونمشي على
1: على المدرسه
0: على العيد الميلاد. هذا كله عم نعمله كرمال ينبسطوا، نغير لهم شوية جو، بس ما رح فينا نغير لهم جو، العالم زهقت وصار لازم ترجع بيوتها.

0: بيرثدي جيرل.
1: نحن وصلنا حاليا على مكان العيد ميلاد، الاطفال متجمعين كلهم كرمال يحتفلوا بعيد ميلاد احد الاطفال.

المشهد. الشهيد آدم هو من الطائفة المسيحية الأرمنية، هو أيضا ذهب إلى الجنوب لكي يقاتل مع المقاومين على الحدود مع فلسطين المحتلة دفاعا عن لبنان وشعبه، وهو أيضا اليوم شهيد أعزه الله بشهادته مع هؤلاء المجاهدين.

0: لاحظنا اليوم بتشجيع آدم أنه على غير المعتاد بالعادة عادة خلال الحرب كان يجي أهل الشهيد يدفنوا كبديع عويزة، بس اليوم لاحظنا في عالم كتير إجت على تشجيع آدم. ليه هيدا؟ لا ليه هالقد آدم كان إنسان عنده محبين؟
1: آدم ما له شيء بجنوب، لا له أرض ولا له بيت ولا ولا ولا ولا، بس نحن بيوتنا كلها له وأراضينا كلها له. هو راح لا دافع لا عن بيته ولا عن أهله ولا عن أرضه، هو راح دافع عن لبنان وشعب لبنان. يعني مثل ما نحن شفنا كل ياتابير اللي عم بيصير بالبلد وببيروت وبالمناطق اللي منا لأنه عم بيصير فيه مشاكل، نحن لازم نكون واعيين، نحن لازم نكون عندنا فكرة أكتر بكثير من هذا الشيء اللي عم بيصير والفتنة اللي عم بيقوم بعض الأشخاص فيها. نحن لازم نكون إيد بإيد، هيدي الفترة لازم نقطعها الصعبة أحلى ما نندم لبعدين. نحن بالضاحي في عنا جامعان لأهل السنة، ونحن في عنا كنيستان لأهل المسيحية. نحن لما هني مثلا بيقرعوا الأجراس نهار الأحد نهار ما بعرف شو، نحن بالعكس بنصير نقولهم عم تسمعوا. كمان أذان السنة ممكن يكون أذان السنة قبل أذان، ما عنا أي مشكلة. نحن موجود بقلب الضاحي كل الطوائف وكل المذاهب، ولا منعلق ولا بيقولوا انه هيدا بيمشي وما في يقول انه هيدا من طائفة غير الطائفة الشهيدة، ابدا ابدا ابدا. نحن هيدا يعني الشهيد آدم هلا اوضح للعالم كلياته نحن العيش المشترك بقلب الضاحي مش بقلب لبنان.
2: الى ساعة الحسين من ظلمة الغربة الى نور الولاية، لن تكن أرمينيا فحسب، بل كنت وطنيا كوهب بن عبد الله الكلبي، ذاك المسيحي الذي أراد أن يكون مع الحسين ناصرا للحسين.
1: إن شاء الله يكون لفت النظر لكتير بعد لقدام، وإن شاء الله يكون نال اللي بيستحقه إن شاء الله، وإن شاء الله كنا على هالطريق وبإذن الله منصورين وباقي المقاومة. ونحن اللي بدنا إياه، ما بدنا أي شيء، كونوا أهل، كون أنت بحق خيك، ما في شيء بينك وبينه، ولا بدنا نحقد على حدا، ولا بدنا نضرب حدا، ولا بدنا نقاتل حدا. بدك ترفع باروتك، بدك ترفع سلاحك، روح أحيي بجنوب، ارفع سلاحك وباروتك بوجه الصهيوني، مش بوجه أهلك وبوجه ناسك، وتضرب خيك وتضرب أختك النسحين عندكم.

0: حسين قد على بالخافقين.
1: هنا كانت الخاتمة الطيبة والعطرة، هنا قمنا بدفن الطاهر آدم، وهنا تتجمع العوائل المسيحية في روضة الشهداء وروضة جنة الزهراء عليها السلام. هنا تقوم العوائل المسيحية بتوديع أبنائها دفاعاً عن لبنان وشعب لبنان وأرض لبنان وأرض الجنوب وشعب الجنوب. هنا عندما قام المسيحيون وقالوا ليس فقط الشيعة من يقولون لبيك يا حسين، بل قام المسيحيون ولبوا النداء وقالوا لبيك يا حسين. هنا كانت الخاتمة إلى صديق العمر وإلى صديق الدرب آدم الروح، وهنا تنتهي الحكاية إلى الأجيال القادمة.

0: يعني بلش القصف ينزل وبقوة ايه تقريبا. فقاموا هالولاد كلها صغار انا وبناتي قاعدين في فرد بناية.
1: ايه ضبينا اي منطقة بالضاحية؟
0: برواز حي الابيض.
1: حي الابيض ضبيتوا الاغراض؟
0: ما ضبينا شيء ظهرنا مثل ما نحن
1: مثل ما انت.
0: ايه من عزم القصف والقوة دغري مشينا.
1: ايه
0: وزينا لهم باخر الليل يعني.
1: ضليتي على البيت قلتي لي جبت اغراض؟
0: ايه جبت يعني وصلنا ما معنا رجعنا نزلنا جبنا شويه اغراض وثياب وادوات منزليه لنستعملها.
1: لما فتي على الضحى وشفتي هذا القصف اللي صاير والدمار شو يعني كان شعورك؟
0: شو بده الواحد يحكي؟ يعني قلبه من جوا الواحد بيبكي.
1: صعب الواحد يشوف.
0: صعب ايه اكيد صعب. حيه ومنطقته كلها عم تتدمر حواليك.
1: ناطر الرجعه؟
0: ايه اكيد ان شاء الله ومنصورين.
1: حنرجع منتصرين على الضاحيه؟
0: ايه اكيد منصورين.
1: كم شخص انتم بالبيت اليوم هجرين؟
0: 30.
1: كم عائله؟
0: 6 عيال.
1: 6 عيال كلكم بقلب بيت واحد؟ من هن؟ في عددي له
0: بناتي 2، ابنه بنت سلفي، بنت سلفي واولادها، وابني الثاني واولاده.
1: كلكم بقلب بيت واحد، كم اوضه البيت يا حجي؟
0: وبنت بنتي وجوزها.
2: بسيط عقار.
0: 3 اوض ناموس صالون.
1: اصبر حالكم بهالبيت.
0: عاملين خيم على البراندة.
1: كمان خيم على البراندة، في خيم على البراندة فوق؟
0: والله. حط فيها الشباب من الشتا وهيك. جبنا لهم خيم وعاملين يناموا فيهم.

ينشد هؤلاء الأطفال للبنان في رسالة أمل وصمود وكلهم أمل أن يعودوا إلى هذه الضاحية الجنوبية التي تقصفها إسرائيل بغير حق.

0: كل ما تقرب على الجورة الحفرة العميقة اللي عملها الأظان، كل ما عاش تلاقي حب على الشجر خف كله تحت أمه من وهج الأظان والعطش تاعه. ضربة تحت الأرض أنا شفتها من بيتي من الضيعة، شفتها لأنه في عندي بيت ابني بالبستان كمان، وإجت الضربة ورا البيت، يعني عرفت أنا وين بأي منطقة نزلت الضربة. حبلت حالي ونزلت من الضيعة، وصلت ما قدرت أوصل لهوني، بدي أوصل والبعض الطيران عم يضرب، فطلعت على مشروع فوق في فيلات وشفت الضربة من فوق، قربت زوم بالكاميرا وصورتها.
1: كان لبنان حال تجارب بالنسبة لأسلحة إسرائيل وأسلحة من يدعم إسرائيل، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نعرف هناك شراكات قوية بين الشركات الإنتاج الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية. بعض الأسلحة التي تستعمل اليورانيوم والتي تؤدي إلى أذى لاحق مستمر بعد انتهاء الحرب من خلال الغبار الذي يبقى في الأجواء، وله تأثير يعني مضر جدا، تحدث الخبراء الكيميائيين عنه أنه قد يؤدي إلى أمراض سرطانية أيضا، وهو استخدم بكثافة في معظم المناطق اللبنانية، وهذا أمر مؤسف جدا ومضر على المدى الطويل.
2: Mainly people from areas close to the blue line that were being displaced, mainly agriculturalists, people, farmers. People were very worried, I remember at that time, about the olive harvest, and people were wondering what's the environmental impact going to be at that point. Fast forward, we have a much larger scale of devastation in many other areas of Lebanon as well. So yes, there's been a huge impact on that.
3: إسرائيل كانت تحتاج أن تحرق أكبر مساحات ممكنة من الغطاء النباتي، الغطاء الحرجي، وأيضا المساحات الزراعية، لا لشيء إلا لأنها تريد إحداث ضرر كبير وكبير جدا في هذا القطاع الذي من خلاله نحن ننافس العدو الإسرائيلي في عدد كبير من دول العالم، إن كان في الزيتون، إن كان في الحمضيات، إن كان في التفاح، إن كان في العنب وغيره من المنتجات التي نصدرها إلى كل دول العالم.
4: In the south, water dried up, fields turned to dust, farms that fed generations were left to die. The attacks didn't just destroy land, they wiped out a way of life.
5: عم ببين أشكال جديدة من الضرر على البيئة، من ضمنه مثلا اليورانيوم المنضب يلي هو بيستعمل مش لطبيعته الإشعاعية كراديو أكتف، بيستعمل لأنه هي مادة حوالي 3 مرات أقسى وأتقل من الحديد، ومرة ونص أتقل من الزئبق، يعني مادة كتير خارقة بيستعملوها لخرق التحصينات والدفاعات وبالتالي تبقى بالأرض بعدين كمادة إيرانيوم.
6: Uranium is a radioactive component, and because it creates radiation, it has a lot of risk both on human health but also on the environment. If depleted uranium is ingested or inhaled by people, because it creates radiation, it will obviously impact the tissues. It can accumulate in the bones, in the lungs, in the kidneys. It can even, over time, harm the DNA, which will create cellular damage.
5: الإيرانيوم المشع، يعني المواد المشعة فيه، بدها مليارات سنين لحتى تتكسر، يعني على عمر الأرض وعمرنا نحن ما بتتكسر، بتضل موجودة. هلأ قديش الإمباكت لها وقديش ممكن تكون عندها يعني نفور بالمناطق اللي تعرضت لقذائف فيها براسة إيرانيوم منضب، هون بدها الأبحاث تبين.
6: The most common chemical component that was used by the Israeli forces in Lebanon was the white phosphorus munition. And white phosphorus is a

0: chemical component. It is very highly flammable. When it gets in contact with the oxygen, it creates intense heat, intense flames. So that incendiary property makes it very dangerous.
1: اليوم الفوسفور الأبيض المحرم دولياً هو من اسمه يدلل على أنه هذا النوع من القنابل هي محرمة لأن نسبة الضرر أكبر بكثير من المتوقع.
2: بالأساس هو كمان مادة حار بيستعمل لحرق الغابات وحرق المساحات وكشف المناطق، بيعمل حرائق بدرجات خطرة وبتتفاعل بطريقة ما فينا نعالجها بالطرق الإطفاء العادية. يعني إذا كل ما حطيت له ماء أو عرضت له أكسجين كل ما ولع زيادة واحترق زيادة، وبيخرق بالأنسجة للعظم. يعني عمليات احتراق بالفوسفور الأبيض كتير خطرة.
3: يستخدم بالحروب عادة هو الفوسفور الأبيض، له رائحة مميزة شبيهة بريحة الثوم، وهذه الرائحة مميزة جدا ومنفرة جدا. أحيانا تستخدم هيدي لتخلي الناس تهرب، تستخدم لتصنيع غازات وغازات شديدة جدا وبالتالي تحجب الرؤية عن الجيوش، وتستخدم طبعا لقتل الجيوش.
0: The public health ministry in Lebanon reported hundreds of cases of injuries from white phosphorus. People who had respiratory issues, but also devastating burns because it created necrotic tissue damage and permanent scarring.
4: The damage runs deeper than craters and rubble, poisoned rivers, tainted soil. This is the war's true aftermath, passed down like a curse,

0: هون كان عندي أنا دجاج أنواع سلالات كلياتها هجين، يعني كان مثلا حق التأمل الدجاج الفرختين وديك مثلا حقهم ب 300-400 دولار حسب النوعية، كان كلياتهم محطوطين كل تقومة لحالة مع بعضها، وكان عندي من فوق 30-35 تأم غير وليدهم وصيصانهم وغير الصيصان اللي كانوا بالفقاسات. جينا لهون ما لقينا ولا دجاجة طيبة، كلياتهم مكوم لا مي فيه ولا أكل فيه ولا حدا قادر يطل عليهم بالبساتين.
1: اليوم مزارع بأمها وأبيها قصفت ونفقت عدد كبير ملايين الطيور، مئات الألاف من الدواجن والأبقار والأغنام والماعز نفقت لا لشيء إلا لأنه العدو الإسرائيلي يعتقد أنه في هذه المزرعة هذا الهنجار موجود فيه سلاح أو مقاومين.
2: هذه الشظايا 155
0: هلا حجم الأضرار كبير كتير. ليه؟ لأنه الأظان اللي نزل هون دمر له شي 200 شجرة قلعهم من عرقهم من تحت، ما عادش في جنس التراب كله فرس وهي كله لح، كل حجر بتروح تنزل على شجرة بتلاقى 4-5 شقف، يعني مش بس هون لفوق واصلة ل 100 متر الدمار فيها. نسد الفجوة بس نخلص نرجع نترب، بس نخلص نرجع كمان منمد شبكة راي ومنزرع نزرع من أول جديد. صار في نشفين، صار في تيبيس أكتر، هذا كل هياته بده يرجع يتعوض كله بمي وكيمي وتبنيد وكذا، ويرجع نحاول قد ما فينا نجلس فيه.
1: بحسب الفاو أن 70% من القطاع الزراعي اللبناني تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الأمر يؤسس إلى ربما نظرة إلى هذا القطاع وإلى الأمن الغذائي بشكل عام وإلى سلامة الغذاء.

0: حتى نقول أننا اليوم أمام معضلة كبيرة جدا. تنبهنا بوزارة الزراعة إلى هذا الأمر منذ البداية، منذ 8 أكتوبر بدأنا بإحصاء عمليات العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب اللبناني.
1: إذا في عنا أشجار زيتون عمرها آلاف السنين أو مئات السنين، هيدا بس تنضرب بالأزايف وتتدمر بدها وقت لترجع تبني حالها، لما تربتها بتتلوث بدها وقت لترجع تنضف. يعني عم نورث أولادنا وأجيال التاني بيئة بيئيا غير سليمة، صحيا غير سليمة، زراعيا فيها إشكالية، وبالتالي بدها كتير جهود وبدها كتير شغل لحتى نرجع نحسن.
2: White phosphorus, in addition than the burning green areas, forests, agriculture areas, crops, the phosphorus itself start accumulating in the soil. And that impacts the overall fertility of the soil, which obviously impacts harvest, but also impact long-term agriculture viability. And finally, there's also a risk of phosphorus runoff into water streams, into water resources, underground water, water bodies like lake, and that creates a problem within the ecosystem and the food chain of this aquatic life. It creates a lot of algal blooms that suffocate those water bodies.
3: الآثار الصحية لاستخدامات الأسلحة الكيميائية والفوسفورية، وهون بحب زيد ملاحظة أن الفوسفورية هي أسوأ شوي من الكيميائية بنواحي معينة. لما تفوت هالمواد الكيميائية والفوسفورية إلى الأغشية خلال مجاري الهواء بتعمل حريق، أو طبعا لما توصل للأكياس الهوائية الألفيولاي محل ما بيتم تبادل الأكسجين، طبعا هيدي كمان بتحترق. هالأكياس الهوائية في تروي بالدم، الدم بيحمل هالمواد الكيميائية والفوسفورية وبيخدها لكل أعضاء الجسم. بس بالدرجة الأولى أكتر شيء شفنا حروق بجلد، شفنا مجاري الهواء، وطبعا شفنا الرئة نفسها تدمرت، وكثير من المرضى توفوا نتيجة هالشيء هيدا أو صاروا على التنفس الاصطناعي.

0: اي واحد بيشم اسلحه كيميائيه او فوسفور فورا كميه ضخمه جدا من المي يستعملها يغسل عيونه، لانه نحن بننسى انه العيون كمان هي محل يمتص كثير من هالاشياء هاي. منجيب أقمشة مبللة منحطها على الفم لنتجنب هالإشي هيدي. بالنسبة للحروق بالجلد منحط عليهم كمية ضخمة من المي، كمية ضخمة على فترة طويلة ربع ساعة، ويفضل الماء يكون بارد.
1: The pollution was not only visible, you could also sense it, smell it, right? All these war weapons, those ammunition, those bombs, have toxins in them. Whether they explode or whether they are unexploded, because we know that a lot of those bombs remain unexploded, even landmines remain unexploded, and they leak toxins. And all this will affect our environment, will affect our ecosystem, will affect our health.
2: العناصر الثانيه اللي تستعمل بالعمليات العسكريه اللي هي مثلا حشوات القذائف، التينتي والمركبات الشبيهه، المركبات اللي بتستعمل بالصواعق اللي فيها بيكون فيها الميركوري اللي هو الزئبق، او عناصر ثانيه مثل الزرنيخ ومركبات ثانيه، هذه كلها بتنتهي بالتربه.
1: There are toxins that are released from the demolition waste, because there is a possibility that some of the building, especially the old buildings and all infrastructure that have been destroyed, contain asbestos, which is a very toxic component. And also heavy metals like cadmium. All of these, if they are released, if they are improperly managed and disposed of, if they are just thrown in landfills, that also will have an impact on our environment.

0: وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير ما لا يقل عن 6000 هكتار من الأراضي الزراعية بشكل مباشر و2000 هكتار بشكل كامل، كما قضت على 60000 شجرة زيتون بعضها معمر منذ 300 سنة. وبينت إحصاءات أن عدد الحرائق الناتجة عن الاستهداف بالفوسفور الأبيض بلغت 683 بين حرائق صغيرة وأخرى كبيرة، وأفادت بأن مساحة الأراضي المتضررة وهي عبارة عن أراضي حرجية وصلت إلى 600 هكتار.
1: International teams came in trying to map the damage, collect the evidence before time and politics could bury it.
2: هلا عندك رزق بيدخل معك بالربيع، كمان هيدا متأثر لأنه ما شرب مي وبده يبقى حجمه صغير، بده يصير ينباع ببخس الأسعار بقلب الحساب، وإنه منظره مش حب كبير ومش نظيف لأنه ما قدرنا نرشه شهرين وعشرة أيام، الحرب كانت موجودة ما يعني ترمى الرش، نحن عطول بكون بأيلول، وبأيلول هي بلشت الحرب وراحت معنا لتشرين وإجت الساعة بطلنا نقدر نرش البستان، يعني تأثرت كتير وفي خسائر كبيرة. وهذا الرزق هي مبين كيف كلياته هارر ورقه ومن قلية المي والحب تحت أمه كلياته، يعني بدنا نحاول قد ما فينا إن السنة نرجع نعوض كل هالمقص اللي كان ماخده فيرجع يقلع من أول جديد، ولا إذا ما قلع بدنا نرجع لورا ونرجع نحاول نعمل زراعات بديلة، ما الأوضاع هلأ ما في حدا يقدر يعمل شيء نهائيا. هلأ المانجا على الشوب وقلية المي عمل زهر، هذا كله ما بيعقد، هلا بنرجع نقصه كلياته ليرجع بالربيع يعمل واحد جديد ليلقط ساعة الزهر المانجا.
3: خسرنا ما لا يقل عن 65000 شجرة زيتون. إذا عملنا بحسبة بسيطة كل شجرة زيتون عطتنا تنك زيت، كل تنك زيت حقها $150، احسب لي ال 65000 على 150 هذا فقط عم بحكيك إذا موسم واحد. فقس إذا من الصفر لسبع سنوات قد ايه بدنا نخسر، وباقي القطاعات عم نحكي على الحمضيات، عم نحكي على اللوزيات، عم نحكي على القمح والشعير، عم نحكي على سنديان عمره 200-300-400 سنة هذا أحرق بالكامل، عم نحكي اليوم عن بنية تحتية زراعية آلاف الأمتار من البنى التحتية، عم نحكي عن آبار بأمها وأبيها أحرقها دمر العدو الإسرائيلي، شبكات ري قضي عليها بالكامل.
4: Litani River water can no longer be used because the level of phosphorus were above the acceptable limit. And we know how scarce water is in Lebanon and how it is important in South Lebanon for communities, for irrigation and so forth. So that is really a big catastrophe.
3: اليوم يعود المزارع قد تكون قصفت أرضه، لا يدري ولا يعي إلى مدى اليوم يمكن زراعة هذه الأرض، هل إذا زرعها ستكون ملوثة أو لا نتيجة الفوسفور الأبيض، هل ضربت فوسفور أبيض، ثانيا هل هناك فيها قنابل عنقودية، ثالثا والأهم الأشجار التي أحرقت أو التي لم تحرق هل يمكن اليوم في ضرر معين في تلوث معين؟ هذه أسئلة مشروعة ستواجه مزارعينا وواجهت مزارعينا.
5: إذا عندك مادة عضوية بالأرض مثل هاي بتخصينا للأرض وبتمنع السمية لأنه بتمسك العناصر، كمان إذا في ضد أرض هو إنديكيتر لإذا الأرض منيحة ولا لا. مكافحة السموم والملوثات وتبعات الحرب بدها مصاري مثل الحرب، يعني بدون حط تمويل للدراسات وللتحاليل وعلى الوقت قياسي، ما فيناش ننطر 10 و 20 سنة لحتى الناس تعرف شو وضعها. إذا بنعمل نعم الخريطة للأراضي لنشوف وين فينا نزرع بموسم الجاي بدون مخاطر، وين بدنا ننطر 10 و20 و30 سنة، أو وين لازم ينحط تمويل لحتى نستهدف هالعناصر ونجرب نفككها بالتربة ونحررها ونرجع نرد التربة لتصير صالحة للاستعمال الزراعي والغذائي.
4: The first biggest challenge is security, right? Because, you know, safety and security, because obviously these are areas that are under direct bombing sometimes, and therefore it's difficult to access it in a safe way. The second, I would say, challenge is that because of the bombing, a lot of the evidence is destroyed. So it's hard.

0: hard to report, right? It's hard to assess. And the third one I would say is that it's very time sensitive. So sometimes a lot of the impact are not immediate, are on the long term, like I've explained. And therefore, sometimes it's hard to report or hard to link it. So I would say these are the three main challenges when it comes to documenting these environmental crimes.
1: Amid devastation, the resilience of Lebanese people and their land offers a message of hope. Renewal grows even from the deepest scars.
2: بهيدا الحرب اللي صارت كانت حرب وجودية. نحن كان المخطط انه ما نرجع على جنوبنا. ونحن الارض هي كل شيء بالنسبة لنا، رمزنا وتراثنا بيئتنا مقاومتنا هي الارض هي كل شيء لنا، نحن بلا الارض ما بنسوى شيء.
0: Treaties like the Geneva Convention forbids the widespread, long-term, permanent destruction of the environment. Even the Rome Statute under the ICC, International Criminal Court, considers these acts as war crimes.
3: وإذا لم تحاسب إسرائيل على ما اقترفته من أعمال إنكان واستهدافات للمدنيين أو للحجر والبشر فهذا يعني أننا نعيش في شريعة غاب.
4: كان صادم موقف المجتمع الدولي بشكل عام الذي تغافل عن أو تعامى عن كل هذا الإجرام وهذا القتل للمدنيين الأبرياء بشكل واضح، الأطفال يعني والعجز كل هذا المشهد لم يهز الضمير العالمي، هذا الأمر كان صادما.
5: في مسار طويل وفي يعني هذه كلفة الحرب للأسف الضحايا والتدمير يعني التخريب اللي بيكون آني عمليا شفناه اللي بعده مش مبين وبيظهر مع الوقت هو هالتبعات البيئية والصحية على موضوع الزراعة وصحة الإنسان.
2: برجعتنا لهون هو أكبر انتصار وبالفضل كله لشباب المقاومة وهن اللي كانوا عملوا لنا الفخر والاعتزاز والصمود. شو ما نحكي مقصرين بحقهم للشباب.

نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون